тамана таммаани чиуллернмтаа сангвиллмтаа аягьёмхнигаану килхулхат утлмун тгууллукуттагуамакут аннааттэнгилуки маттуум гиярам никхангута аягьёпут аннааттэнгилуки пикумчтэн нитчуиниумгиугиллайтук тикхайлнгэрмиюк нииттуук ونحبك لم يقنغل غميو غنغتي اللي تنتكي تقاميو إمنا قنغيو تلين قاقتواتو خيني أيوم ونحبك أميو قنغل نقاقلوكو يوت أيوقو تيميني عن قاسواق تقاميش نقاقاقلوكو خالبتاون إنا نغميني نقاقاقلوكو أيوكيوا بطلما كنتواتن قناق وانكم تكي Matum Ryu Tim Tayo Kutian, Kutuatin, Topi Wunga, Tutumun Tok, Tun Red, Tun Pam Tukang Kutang, Ayokam, Sight, as you do Red, Tun Tali, Ayok Ryu Ayak Suku, Anasuki, Yu Tim Tayo Kutian, Pilakum Stim.